0: ودنو وانو ياهين
1: ليكو
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكو انت راه
0: وان جا راه تقول انت فلو لا تسيها
1: هي وهي
0: حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بندي ونديك سلمي
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دار معه
0: بعد ورسينا
1: ما مش هاي بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني اضار توتا ودي خير دار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورزيل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم